ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم

يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

هذا الخبر الذي أخبر به ابن مسعود من تغير الأحوال وحدوث ما يحدث جاء نظيره صريحا في حديث نبوي عند البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال: أتينا أنسا رضي الله عنه فشكونا له ما نجد من الحجاج، وكان واليا ظالما، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر الصادق هو باعتبار مجموع الخلق، فيكون باعتبار مجموع أحوال أهل الأرض أن الشر في الزمان المتأخر أعظم منه في الزمن الذي تقدمه، وقد يكون الخير باقيا متزايدا في بعض النواحي، وقد يكون الخير باقيا متزايدا في بعض النواحي. ثم إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الصبر إخبار بما يحصل به دفع هذا الأمر القدري، فإن ازدياد الشر وقلة الخير أمر قدري من الله يجري لحكمته، وأمرنا فيه بأن نصبر. وهذا الصبر يشمل أمرين: أحدهما أن نصبر عن الشر فلا نجاريه وندخل فيه، نصبر عن الشر فلا نجاريه وندخل فيه، والآخر أن نصبر على الخير فلا نجاريه وندخل فيه،

0: ويترك العمل لله بما يحب، فإن وجود شر مهما بلغ لا ينبغي أن يكون مانعا من الثبات على الخير والازدياد فيه. فإذا قال قائل الشر يتزايد والبلاء يعظم، وأنتم تجلسون بعد الفجر تقرؤون كتابا، كان جواب شبهته أن هذا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اصبروا، لما ذكر فساد الأحوال وتغير الأزمان. ولا يخرج الإنسان من الانجراف وراء هذه الشبهات إلا العلم الذي يبين له أنه يتعبد الله بذلك حتى يلقاه، وأن من عرف شيئا من الخير لا يحسن به أن يقعد عنه، وأن جزعه وحزنه وفزعه لا يفيده شيئا، وإنما يفيده أن يبقى مع الخير حتى يبقى الخير فيه، فإن من قل أخذه للخير ذهب الخير منه. فبقاء هذه المشاهد من الخير تقوية للمؤمنين وتثبيت للدين.
1: أسأل أهل الذكر فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء
2: وعلماء.
3: قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا وإنك لعلى خلق عظيم، وإن الناس لا يدركون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق عظيم مع أهله مع أقربائه مع جيرانه مع أولاده بل مع أعدائه، كان على خلق عظيم. والتفسير القاصر الذي أريد أن أرفع الغشاوة عنه إن شاء الله تعالى أنهم يقولون وإنك لعلى خلق عظيم، أي في معاملتك الناس، وهذا صحيح ولا شك لكنه قاصر. فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وإنك لعلى خلق عظيم، أي على الإسلام. وهذا التفسير لا يخطر على بال أحد، على الإسلام، لأن الإسلام فهو أوسع من الأخلاق، فالأخلاق جزء من هذا الدين، أي وإن كان جزءا عظيما لكنه جزء من هذا الدين. لماذا؟ لأن لما نقول تعاملك مع الخلق هذا المقصود بالآية، فإننا قد قصرنا الفهم على الجانب الخلقي مع الخلق، بينما هذه الحياة فيها جانبان، جانب الخلق مع الخلق وجانب الخلق مع الخالق. هذا ينساه الناس، هذا ينساه الناس. وابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة تفسير القرآن حين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما فسره بالتفسير القاصر. فخلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخلق أي مع الناس بل حتى مع الحيوان معلوم الحمد لله، شأن عظيم لا يبلغه أحد، لكن الخلق مع الله أيضا. والخلق مع الله هو أن تعبد الله تعالى وحده، لأنك ترى نعمته عليك، ينعم عليك ويعطيك ثم تترك عبادته، فتجد الناس يتكلمون عن الرجل الذي لا يقيم الصلاة يقول لكنه ذو خلق عظيم، صاحب خلق، صاحب فزعة، صاحب إعانة، صاحب كلمة طيبة، صاحب قلب مخموم صالح ليس فيه ضغينة. هذا كله تفسير فاسد، لأن هذا لو كان ذا خلق حسن لبدأ خلقه مع الله، إذ يرى نعمة الله عليه يطعمه ويسقيه ويحفظه ويشفيه ويعطيه ويزوجه ويرزقه الأولاد ويطعم من نعم الله تعالى التي لا تحصى، ثم إذا به لا يشكر الله. أنت لا تشكر الله عز وجل وتدعي الخلق مع الناس، سبب ذلك عدم إخلاصك، لو كنت مخلصا بدأت بالله،

0: هل تقبلون معشر الكرام أن يأتي رجل كل صباح ليعطي جاره رغيف خبز كل صباح، فيأخذ هذا الرغيف ويدخل بيته ولا يقول له ولو كلمة شكرا؟ أيقبله أحد؟ لا يقبله أحد. كيف والله تعالى يطعمك ويسقيك دائما وأبدا، وتقوم أنت صباحا وقد ربحت ما ربحت وكسبت ما كسبت، تجد رغيفك عند الخباز ولبنك عند البقالة، وتجد طعامك وتجد شرابك الماء العذب برخص، وتشرب وتهنأ وتذهب لعملك، لا تذكر من خلق هذه الأشياء، فتقوم تصلي لله عز وجل وتظل حياتك هذه كلها بهذا الشأن. هذا تفسير خاطئ، هذا لا يقبله أحد. فكيف إذن تأخذ من الله تعالى رغيفك وحليبك وشرابك وطعامك وفاكهتك ولا تذكر الله تبارك وتعالى بالشكر؟ هذا شيء لا يقبله أحد.
1: جدول كجيان الإيمان تيفي Program tayangan setiap hari Sabtu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Musta'in Syahri Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Mariono Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat tanya jawab bersama ulama. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
2: Asalu ahli dzikir. Fala yus'al ayy ahad wa innama yus'al al ulama.
3: Fatwa ulama.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الغر الميامين الصادقين الصالحين العالمين. وبعد، فإن من هدايات كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. في الآية الأولى بيان المدارج التي يتدرج بها الشيطان مع الإنسان لإغوائه وإبعاده عن دين الرحمن، لأن الله تبارك وتعالى بيّن في صدر هذه الآية أن اتباع دين الحق واتباع ذكر الله يحفظ دين الإنسان. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم بيّن أن الذين انحرفوا من أهل الكتاب انحرفوا بثلاثة مدارج. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هذا الأول. إذن بعد أمدهم وعهدهم بذكر الله والعلم الحق، صاروا ما يحضرون مجالس العلم ومجالس ذكر الله تبارك وتعالى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لاحظوا، وكثير منهم فاسقون. فالإنسان يتحول من صالح إلى فاسق. أول مدرج يقع فيه أنه يبتعد عن حلقات العلم الشرعي، لا يحضرها، أو قد يتكبر عنها، أو قد يستهزئ بذلك أو يستهين فيقسو قلبه، لأنه بعد عن السبب الذي يحييه فيقسو قلبه. والثالثة فيكون من الفاسقين حينئذ. كل إنسان انحرف عن العلم الشرعي وحلقات العلم وحلقات الذكر، هذه طرق ثلاثة التي يصل إليها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال العلماء كابن كثير رحمه الله تعالى: مناسبة هذه الآية للآية السابقة أنه كما أن الأرض تحيا بالماء بعد أن تكون قاسية، أرض طينية ترابية إذا بعد عهدها بالماء تتصلب كالحجارة القوية، فإذا نزل الماء أحياها فأنبتت وربت، أي أنبتت من كل زوج بهيج من النباتات. فكذلك قلب الإنسان إذا بعد عهده بسقيه بكلام الرحمن وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا القلب يقسو، وإذا كان القلب قاسيا كان أسرع استعدادا لأن يباشر أسباب الفسق والانحراف. هذا الذي أردت أن أذكر به إخواني. عصمني الله تبارك وتعالى من قسوة القلوب، صلى الله أن يطرح الرحمة في قلوبنا ويهدينا سواء السبيل، وأن يحيينا بكلامه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Azhari Hafidzahullah, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzahullah, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Nurkolis Hafidzahullah, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Sabiq Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Sabtu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Musta'in Syahri Hafidzahullah, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Mariono Hafidzahullah, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat tanya jawab bersama ulama, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد

فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون.

أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام.

0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
1: Dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang apabila ada pada diri seorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka.

0: Cahaya Sunnah.
1: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
2: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها

مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه

وكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة

هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدًا

أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.

يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر

0: Radio Suara Aliman, sarana penyubur.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.